تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM. كل شيء جديد جميل إلا الرفقة، كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: بدأت أشعر بالبرد.
1: خذ ارتدي عباءتي. لا تنسى أننا تركنا الموانئ العربية الدافئة وانتقلنا إلى الشمال.
0: أين نحن الآن؟
1: عند جزيرة صقلية وتنطق باللغة الإيطالية سيشيليا. هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.
0: أيعقل أن أبي وأمي قد وصل إلى هنا؟
1: من يدري يا بني، ربما. سنسأل عنهما في الميناء والأسواق وفي كل مكان.
0: لا أدري ماذا كنت أفعل بدونك يا صاحب البحر.
1: بدوني كنت سترتاح إلى جوار أبيك وأمك وتتمتع بدفء الخيمة وكوب من اللبن الطازج.
0: إنني أستمتع بصحبتك الطيبة وأتعلم منك الكثير رغم اشتياقي إلى أبي وأمي.
1: لقد رسونا، هيا لأطلعك على جمال المعمار في إيطاليا.
0: انظروا إلى هذا الخزف الجميل.
1: تشتهر جزيرة صقلية بالتحف الخزفية، كما تشتهر بمختلف الفنون من رسم وموسيقى وأدب وعمارة.
2: وتشتهر أيضا بالعجائن والمقانق اللذيذة والفاكهة.
3: سأشتري هذا الكمان.
2: إن ثمنه باهظ، هل تنفق كل مدخراتك من أجل علبة تخرج الأصوات؟
3: ليس مجرد علبة يا لؤلؤ، إنها آلة موسيقية قديمة.
2: وقديمة أيضا.
3: الآلات الموسيقية كلما قدمت زادت قيمتها وأصبح صوتها أجمل.
2: هل أنت جاد؟
3: بكل تأكيد.
2: ليتك تعلمني العزف عليها.

0: انظر يا زياد، إنها الكنيسة الباروكية الصقلية.
1: هل هي مطلية باللون الأحمر؟
0: لا لا لا، بل مبنية بالحجر الرملي الأحمر.
1: يا لها من أصوات مزعجة.
0: معك حق، لابد أن اللؤلؤ هو الذي يعزف.
2: يا صاحب البحر، يا صاحب البحر، لقد سبني مرجان.
0: هل أنتما طفلان؟ ماذا قال لك؟
2: قال إنني نمرود.
0: هل هذا صحيح يا مرجان؟
3: نعم يا صاحب البحر، لقد علمته العزف على الكمان فجحد فضلي بدلا من أن يشكرني.
0: هذا لا يبرر أن تهينه وتصفه بهذا الوصف الفظيع.
3: نمرود وصف فظيع؟ لم أحسبه كذلك، ظننته يعني نكران الجميل.
0: النمرود في اللغة هو الجبار العاتي، والنمرود في قصص القرآن الكريم واحد من أظلم الناس وأكثرهم شرا.
1: كيف يا صاحب البحر؟ قص علينا قصته إذا سمحت.
0: النمرود بن كنعان كان ملك بابل، وقد استمر ملكه 400 سنة، يحكم الناس بالحديد والنار، وكان أحد 4 رجال ملكوا الدنيا بأسرها، 2 مؤمنان

0: تتسع لهن.
1: نزل أيها الأحمق، هل تعتقد أنهن ضيوف الملك؟
0: معذرة يا مولاي، هل آمر بإدخالهن إلى حظائر الخيل؟
1: لا تزعجوا الخيل، ضعوهن في مخازن الغلال القديمة.
0: وماذا نفعل بعد أن يلدن؟
1: التي تلد أنثى تأخذون الفتاة إلى جناح الجواري،
0: والأطفال الذكور
1: يقتلون جميعا في الحال.
2: إلى أين تذهب يا آزر؟
3: اخفضي صوتك يا أختي، سأذهب إلى الجبال حيث تختبئ امرأتي.
2: أخشى عليك يا آزر إذا علم النمرود بأنك تخفي عليه حمل زوجتك.
3: إنه يثق بي كل الثقة، فأنا كبير كهنة المعبد، وقد أقمت له تمثالا وجعلته واحدا من الآلهة.
2: ولكن النمرود لا يؤمن جانبه.
3: معك حق، إنني لا أدري ماذا أفعل عندما يولد الطفل.
2: ليبقى مع أمه في الكهف إلى أن يصير شابا يافعا. هيا اذهب إليها بالطعام، فهي في حاجة إليه.
1: أريد أن يمتد النهر إلى شرفة قصري، تهدم تلك القرى فورا.
4: أستحلفك بالآلهة يا مولاي أن تبقي على بيوتنا.
1: من أنت؟ ومن أذن لك بالحديث؟
4: أنا خارع يا مولاي، أحد مزارعيك وأعيش هنا.
1: اصمت، اجلده 1000 جلدة لتطوله بالكلام مع الملك الإله.
5: وولدت زوجة آزر مولودها الذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام. وظل أبو الأنبياء مختبئا في كهف بالجبل، خوفا عليه من بطش النمرود، حتى صار شابا يافعا.
2: يا أخي الحبيب، هل أنت ذاهب إلى قرة فؤاد إبراهيم؟
3: نعم، ذاهب إليه.
2: وما لك تبدو حزينا؟
3: إنه لا يسمع كلامي أبدا، يعاندني في كل شيء، يرفض عبادة آلهتنا.
2: ولكن لا تنكر عليه أدبه وحنانه وخلقه العظيم الذي لم أشهد مثله في حياتي.
3: أنت تنحازين له لأنك عمته.
2: لا يا آزر، كل من رأى إبراهيم يعرف قدره ويقبر شخصه.
3: لو أنه يستجيب لي ويعبد ما نعبد من آلهة، لكنه يؤثر الاختلاء وحيدا، والنظر إلى القمر وإلى الشمس، وأنا لم أعد أفهمه بالمرة.

0: هل أرسلت في طلبي يا مولاي؟
1: نعم يا بنورة، إنني مصاب بالأرق ولا أستطيع النوم.
0: معذرة يا مولاي، لست طبيبة.
1: أشعر بأن هناك خطرا ما يتهددني.
0: لقد أخبرتك من قبل يا مولاي، وحذرتك من المولود الذي سينهي حكمك.
1: أي مولود؟ لقد قتلت كل المواليد الذين جاءوا إلى الدنيا في هذا العام.
0: قتلت الجميع إلا عدوك.
1: أنت محتالة، محتالة كاذبة يا بنورة.
0: شكرا لك يا مولاي. هل تأذن لي بالانصراف؟
1: بل انتظري، أخبريني عن عدوي هذا بالمزيد، أريد أن أعرفه وأستعد له.
0: سيظهر لك في الوقت المعلوم.
1: أريد كلاما محددا، متى وأين؟
0: العلم عند الآلهة.
1: أنا الآلهة ولن يستطيع مخلوق أن يتحداني، هل تفهمين؟
2: وصل الجبروت بالنمرود أنه كان لا يطعم إلا من يسجد له، بينما وصل خليل الله إبراهيم إلى قمة العقل والحكمة، فأوحى الله إليه بالحق وأمره أن يدعو الناس إلى الدين الحنيف.
1: أيها الناس، يا عبيد إحساني، قررت أن أرزقكم هذا الطعام، فاشكروني واركعوا لي.
3: لم يصلني شيء من الطعام يا مولاي.

0: هذا لأنك لم تحسن الركوع وتستحق أن تموت من الجوع.
1: كيف تكفينا أنا وزوجي تمرة واحدة؟
2: اصمتي، ألا يكفينا ما جرى لنا بسببك؟
0: هيا استمروا في ركوعكم أمامي. أنت أيها الفتى، لماذا لا تركع؟ ألك إله غيري؟
3: قال له سيدنا إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت.
0: أنا أيضاً أستطيع أن أحيي وأميت، سأحيي هذا الرجل. امضي في سلام.
4: المجد والعزة لمولاي الملك.
0: وسأقتل هذا الرجل.
5: وما ذنبي أنا أيها الظالم؟ اللهم انتقم منه شر انتقام.
0: أرأيت؟ أصبحت أنا أيضاً أحيي وأميت.
3: قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأت بها أنت من المغرب.
6: ماذا بك يا مولاي؟ لماذا توقف لسانك عن النطق؟ أين الأطباء؟ ماذا جرى له يا طبيب؟
7: لا أدري.
8: كيف لا تدري؟ أليس هذا عملك؟
7: هناك علل يعجز العلم عن اكتشافها. أنت مهندس بارع، فهل تعرف كيف تقف السماء دون أعمدة؟
8: لا، هذا سر من أسرار الكون.
7: وما أصاب الملك النمرود مرض لا نعرف أصله ولا أسبابه.
6: إنني لا أفهم شيئا من حوار العلماء، حدثيني أنت يا بنورة، هل انتهى الملك النمرود؟
9: أتصور أن النمرود سينهض من كبوته وسيعود أقوى من ذي قبل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
10: هل انتهت قصة النمرود عند هذا الحد؟
3: لا يا بني، هناك أحداث أخرى أعجب مما جرت.
10: أكمل القصة لنا إذن.
3: لقد أوشكت الشمس على الغروب، يجب أن نعود للميناء حتى نستعد للإبحار.
10: وحكاية النمرود
3: نكملها غدا إن شاء الله.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا رب، يا الله، يا أكرم الأكرمين، إلهي وسيدي ومولاي، أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تغفر لي وترحمني وتعفو عني عن كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكاتبين الكرام الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. يا الله، أرجوك أن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره

0: يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأن تجعل أعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، ويكون حالي في خدمتك سرمة. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي، واجدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الميادين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين. وهب لي الجد يا إلهي في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. يا رب، من أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبادك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكبوا.

هجدنا ونام الركب والليل مسرف، وقمت أسح الدمع للخالق الباري. عبادته شرف، والذل له عزة، والافتقار إليه غنى، والتمسكن له قوة، محاربته خذلان، والكفر به لعنة، والتنكر لجميله عذاب. فتح ومنح، طحى ودحى، أغطش وأغشى، رفع ووضع، وصل وقطع، أطعم وسقى، كفى وكسى، يبتلي ويستدرج، ويبرم ويعد، ويأخذ وينتقم، يصب النعيم على من عصاه، ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر، ويسلط البلاء على من أطاعه، ليرفع منزلته في الصالحين.

الحمد لله كم أعطى من النعيم، الحمد لله كم منح من الخير العميم، الحمد لله كم تفضل به من النوال الجسيم، الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه وتضاعف كرمه، الحمد لله على تمام المنة، الحمد لله بالكتاب والسنة، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الإنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله وعم نواله وحسنت أفعاله وتمت أقواله، الحمد لله وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل وشاهد

الشافي العليل والمبارك في القليل. الحمد لله أجود من أعطى وأصدق من أوفى. الحمد لله مانح الهبات مجزل العطيات مهيئ الطيبات مرسل النفحات. الحمد لله على حسن الكفاية. الحمد لله على جميل الرعاية. الحمد لله على عزة الولاية. الحمد لله المدل على الهدى الحاجز من الردى. ما حمام شدا وما بدر بدا وما طل غدا.

إذا كان مدحي في سواك تثاقلت قوافي واستعصى اليراع المدرب وذابت حياء مهجتي وحشاشتي تقول أفي غير المهيمن ترغب فأبقى حسيرا كاسف القلب خائبا قلاني صديقي والعدو المثرب ويرهقني تعنيف قلبي وأنثني وجاهي مكسور وكفي مترب وإن جئت أروي فيك حبي ومدحتي تزاحم غيث الفكر وانهل صيب وسحت دموع العين تعلن حبها بصادق وبل فيضه ليس ينضب فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء فما لي عن رحابك مذهب لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجب.

حكم الزمان والمكان، خلق الإنسان والحيوان، داول الليالي والأيام، غاير بين القرون والأعوام، سقى بكأس الموت أرباب النعيم، أذاق طعم الهلاك الهرم والفطيم، أشاب النواصي، أخذ الراتعين في المعاصي، ملأ الدور حبورا والصدور سرورا، ثم ملأ أجفانها عبرات وأذاقها نكبات، أعطى الحدائق زخرفها والبساتين زينتها، ثم جعلها هشيما تذروه الرياح، أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى، هو الأسمى والأعلى والأقوى، الله القوة القاهرة والقدرة النافذة والحكمة البالغة والحجة البالغة. حقق توحيده وأخلص عبادته، أقم شرعه، تدبر أسماءه وصفاته، اقرأ قدرته في مخلوقاته، انظر حكمته في آياته.

الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالي القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالأقوال، المدعو عند المدلهمات، المطلوب عند كشف الكربات، المرجو في الأزمات. الحمد لله دائم الإحسان، جزيل الخير والامتنان، حكيم الخلق والإتقان، إليه يصعد الثقلان، وعليه يتوكل الإنس والجان، ومنه يطعم الإنسان والحيوان. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل شيء صرفه، وكل مكروه كفاه، وكل حادث لطف فيه.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: Bağcı.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسات. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلبان في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. وقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها، وأكدوا أن بعض الفصائل لا تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت شركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32,000 طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسات. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلبان في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها. وأكدوا أن بعض الفصائل لا تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت شركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32,000 طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: المهاجر.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: مراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية. الإثارة تبدأ من صافرة.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أف أم

أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

في لحظات يعود فيها التاريخ إلى الوراء، نقف أمام اسم لم يكن عابراً في كرة القدم العراقية، بل كان جزءاً من ذاكرتها وأحد أعمدتها. إنه ناظم شاكر، الذي لقب بأبو غزالة لصلابته الدفاعية. ولد ناظم شاكر في بغداد عام 58 و900 وألف، وتشكلت موهبته في الملاعب الشعبية بمنطقة الدورة، حيث لفت الأنظار منذ البداية لقدرته على التماسك والقوة في خط الدفاع. في عام 75 و900 وألف انضم إلى نادي العمال الرياضي، ثم انتقل في عام 76 إلى نادي القوة الجوية ليبدأ مسيرة طويلة من الوفاء والانتماء لفريقه. في عام 79 و900 وألف تم استدعاءه ليمثل المنتخب العراقي لأول مرة، فأثبت نفسه عنصرا أساسيا في خط الدفاع، وأصبح أحد أعمدة أسود الرافدين. يبقى كأس العالم في المكسيك عام 86 و900 وألف أبرز محطات مسيرته الدولية، حيث شارك مع المنتخب العراقي في تلك التجربة التاريخية التي حفرت اسمه ضمن جيل ذهبي لكرة القدم العراقية. بعد اعتزاله في أواخر الثمانينيات بسبب الإصابة، اتجه إلى عالم التدريب، فقاد عددا من الأندية وساهم في صنع جيل جديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى مستويات متقدمة. في أيلول عام 2020 رحل ناظم شاكر عن عالمنا في أربيل عن عمر ناهز 62 عاما، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، ليطوي التاريخ صفحة من صفحات أحد أساطير الدفاع في الكرة العراقية.

من الرشيد FM. صباح الخير.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

حين يذكر الإبداع في خط الوسط وتستعاد لحظات الكرة العراقية الذهبية، يبرز اسم نقش بصمته في ذاكرة الملاعب. إنه ناطق هاشم. ولد ناطق هاشم في عام 50 و900 ألف، ونشأ في الملاعب الشعبية حيث تشكلت موهبته مبكرا، ثم انطلق نحو الأندية العراقية ليبدأ مسيرة لافتة مع نادي الأمانة عام 78 و900 ألف، ثم واصل تألقه مع القوة الجوية ونادي الرشيد. تميز ناطق هاشم بذكائه في صناعة اللعب ودقة تمريراته حتى لقب ببلاتين الكرة العراقية، ليصبح أحد أهم صناع الأهداف في جيله، وكان له دور محوري في قيادة المنتخب العراقي نحو التأهل إلى كأس العالم في عام 86 و900 ألف في المكسيك، حيث كان صاحب التمريرة واللمسة الحاسمة في الهدف العراقي الوحيد الذي سجل في مرمى بلجيكا ليصبح صاحب أسيست الزمن الجميل. وبعد مسيرة حافلة اتجه إلى التدريب وحقق نجاحات متعددة داخل العراق وخارجه. رحل عام 2004 إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر لم يتجاوز 44 عاما، ليطوى برحيله صفحة نجم سطع في سماء الكرة العراقية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

أحمد راضي أسطورة الكرة العراقية وصاحب الهدف الخالد. ولد أحمد راضي في بغداد يوم 21 من نيسان عام 64 و900 وألف، ومنذ صغره برزت ما لديه من موهبة كروية، الموهبة التي جعلت منه واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ العراق وآسيا. بدأت مسيرته مع نادي الزورة، وسرعان ما أصبح نجما يتلألأ في سماء الكرة العراقية بموهبته الفذة. عندما يذكر العراقيون كأس العالم في عام 86 و900 وألف في المكسيك، يتبادر إلى الأذهان اسم أحمد راضي، الرجل الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ. ففي مواجهة المنتخب البلجيكي وبعد أن تقدم المنافس بهدفين، جاءت اللحظة التي انتظرها العراق. تلقى أحمد راضي تمريرة ذكية من ناطق هاشم، فانطلق بثقة الأبطال، ثم سدد الكرة ببراعة نحو الزاوية البعيدة لتعانق الشباك في الدقيقة 57. لم يكن ذلك مجرد هدف، بل كان حلما وطنيا تجسد في لحظة خالدة، هدف أصبح رمزا للإصرار والكبرياء، وكأن التاريخ أراد أن يقول: هنا مر أحمد راضي، فتوقف الزمن احتراما. لم تتوقف إنجازاته عند ذلك، فقد توج أفضل لاعب في آسيا عام 88 و900 وألف، وقاد المنتخب العراقي إلى العديد من الإنجازات، وكان هدافا وقائدا وقدوة لأجيال كاملة من اللاعبين. بعد اعتزاله الملاعب، واصل خدمة الرياضة العراقية مدربا وإداريا، حتى أصبح رئيسا لنادي الزوراء الذي شهد انطلاقته الأولى. وفي 21 من حزيران عام 2020 رحل أحمد راضي بعد معاناة مع فيروس كورونا، لكنه لم يرحل من قلوب العراقيين.

0: الفرجة.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسات. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلباني في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية، تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها، وأكدوا أن بعض الفصائل لا تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت شركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32,000 طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الرشيد اف ام. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام ينسيك الهم.

0: للحب وقت وللضحك وقت ورشيد معك في كل وقت.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسة. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلباني في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها. وأكدوا أن بعض الفصائل لا تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت شركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32,000 طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين به. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسات. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلباني في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 من أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها. وأكدوا أن بعض الفصائل تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32 ألف طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 من أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

حب أسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. أمن المواطن يحققه الأمن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
1: 131 جهاز الأمن الوطني، تفضل.
2: اسمك ومعلوماتك؟ طيب كتمان عزيزي، كون مطمئن.
0: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
3: اسم الإرهاب الكامل.
0: الرشوة والفساد والعاملون بها أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
4: قد أخذ منك رشوة.
0: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
5: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ بروفيس شنو؟
6: هذا الهدف مالك
7: أختي العزيزة، راح أحولش على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
8: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان الشك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
9: جهاز الأمن الوطني، تفضلي.
8: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
9: يعني لا تخافي من أي شيء.
0: الرشيدة فأم قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولا.
10: تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: وراجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسات. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلباني في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 من أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها. وأكدوا أن بعض الفصائل تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32 ألف طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 من أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: تاء والآخر من الرشيدة فأم.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلبان في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك، أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 من أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية، تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها. وأكدوا أن بعض الفصائل تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32 ألف طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 من أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

أحمد راضي أسطورة الكرة العراقية وصاحب الهدف الخالد. ولد أحمد راضي في بغداد يوم 21 من نيسان عام 64 و900 وألف، ومنذ صغره برزت ما لديه من موهبة كروية، الموهبة التي جعلت منه واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ العراق وآسيا. بدأت مسيرته مع نادي الزورة، وسرعان ما أصبح نجما يتلألأ في سماء الكرة العراقية بموهبته الفذة. عندما يذكر العراقيون كأس العالم في عام 86 و900 وألف في المكسيك، يتبادر إلى الأذهان اسم أحمد راضي، الرجل الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ. ففي مواجهة المنتخب البلجيكي وبعد أن تقدم المنافس بهدفين، جاءت اللحظة التي انتظرها العراق. تلقى أحمد راضي تمريرة ذكية من ناطق هاشم، فانطلق بثقة الأبطال، ثم سدد الكرة ببراعة نحو الزاوية البعيدة لتعانق الشباك في الدقيقة 57. لم يكن ذلك مجرد هدف، بل كان حلما وطنيا تجسد في لحظة خالدة، هدف أصبح رمزا للإصرار والكبرياء، وكأن التاريخ أراد أن يقول: هنا مر أحمد راضي، فتوقف الزمن احتراما. لم تتوقف إنجازاته عند ذلك، فقد توج أفضل لاعب في آسيا عام 88 و900 وألف، وقاد المنتخب العراقي إلى العديد من الإنجازات، وكان هدافا وقائدا وقدوة لأجيال كاملة من اللاعبين. بعد اعتزاله الملاعب، واصل خدمة الرياضة العراقية مدربا وإداريا، حتى أصبح رئيسا لنادي الزوراء الذي شهد انطلاقته الأولى. وفي 21 من حزيران عام 2020 رحل أحمد راضي بعد معاناة مع فيروس كورونا، لكنه لم يرحل من قلوب العراقيين.

حين يذكر الإبداع في خط الوسط وتستعاد لحظات الكرة العراقية الذهبية، يبرز اسم نقش بصمته في ذاكرة الملاعب. إنه ناطق هاشم. ولد ناطق هاشم في عام 50 و900 ألف، ونشأ في الملاعب الشعبية حيث تشكلت موهبته مبكرا، ثم انطلق نحو الأندية العراقية ليبدأ مسيرة لافتة مع نادي الأمانة عام 78 و900 ألف، ثم واصل تألقه مع القوة الجوية ونادي الرشيد. تميز ناطق هاشم بذكائه في صناعة اللعب ودقة تمريراته، حتى لقب ببلاتين الكرة العراقية ليصبح أحد أهم صناع الأهداف في جيله، وكان له دور محوري في قيادة المنتخب العراقي نحو التأهل إلى كأس العالم في عام 86 و900 ألف في المكسيك، حيث كان صاحب التمريرة واللمسة الحاسمة في الهدف العراقي الوحيد الذي سجل في مرمى بلجيكا ليصبح صاحب أسيست الزمن الجميل. وبعد مسيرة حافلة اتجه إلى التدريب وحقق نجاحات متعددة داخل العراق وخارجه. رحل عام 2004 إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر لم يتجاوز 44 عاما، ليطوى برحيله صفحة نجم سطع في سماء الكرة العراقية.

في سجل كرة القدم العراقية يسطع اسم لا ينسى، اسم كتب التاريخ بالأهداف والإنجازات. إنه الأسطورة حسين سعيد. ولد حسين سعيد في بغداد عام 1958 وبدأ مسيرته مع نادي الطلبة عام 1975 ليصبح أحد أبرز مهاجمي العراق في تاريخه. تألق محليا وقاد فريقه إلى ألقاب الدوري قبل أن يفرض حضوره دوليا مع المنتخب العراقي. قاد أسود الرافدين إلى التأهل التاريخي لكأس العالم عام 86 في المكسيك، حيث قدم أداء مشرفا في مجموعة قوية، وتألق أيضا في كأس الخليج وتوج هدافا وأفضل لاعب. بعد الاعتزال واصل عطاءه في المجال الإداري داخل الاتحاد العراقي والآسيوي. هكذا يبقى حسين سعيد رمزا للوفاء والإنجاز ومسيرة تختتم بالفخر.

في لحظات يعود فيها التاريخ إلى الوراء، نقف أمام اسم لم يكن عابراً في كرة القدم العراقية، بل كان جزءاً من ذاكرتها وأحد أعمدتها. إنه ناظم شاكر، الذي لقب بأبو غزالة لصلابته الدفاعية. ولد ناظم شاكر في بغداد عام 58 و900 ألف، وتشكلت موهبة في الملاعب الشعبية بمنطقة الدورة، حيث لفت الأنظار منذ البداية لقدرته على التماسك والقوة في خط الدفاع. في عام 75 و900 ألف انضم إلى نادي العمال الرياضي، ثم انتقل في عام 76 إلى نادي القوة الجوية، ليبدأ مسيرة طويلة من الوفاء والانتماء لفريقه. في عام 79 و900 ألف تم استدعاءه ليمثل المنتخب العراقي لأول مرة، فأثبت نفسه عنصرا أساسيا في خط الدفاع، وأصبح أحد أعمدة أسود الرافدين. يبقى كأس العالم في المكسيك عام 86 و900 ألف أبرز محطات مسيرته الدولية، حيث شارك مع المنتخب العراقي في تلك التجربة التاريخية التي حفرت اسمه ضمن جيل ذهبي لكرة القدم العراقية. بعد اعتزاله في أواخر الثمانينيات بسبب الإصابة، اتجه إلى عالم التدريب، فقاد عددا من الأندية وساهم في صنع جيل جديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى مستويات متقدمة. في أيلول عام 2020 رحل ناظم شاكر عن عالمنا في أربيل عن عمر ناهز 62 عاما، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، ليطوي التاريخ صفحة من صفحات أحد أساطير الدفاع في الكرة العراقية. العراق جاي بسوده.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية. الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: الراجعي.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز

0: عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلباني في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك، أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 من أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية، تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها. وأكدوا أن بعض الفصائل تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32 ألف طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 من أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية. أهلا أهلا
3: بالخليج. نسيت سدد جول. يونس نشأت وهوار صالح ويا باسم والبطل كرار.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم، إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم،
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.
4: مساء الخير أحبتي المستمعين والمستمعات من راديو الرشيد عبر التردد 92.1. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جمهورنا الرياضي الكريم. واليوم نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج سبورت أكشن مع مقدم البرنامج محدثكم علي حازم، ومخرج ومعد البرنامج الأستاذ أحمد الموسوي، حياك الله. فأهلا وسهلا بكم، اليوم حلقة مميزة بحضور أحد أركان أو أحد عمالقة الرياضة في محافظة كركوك، الكابتن والضيف العزيز على القلب الكابتن محمد شدر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك كابتن. سوف تكون هناك تغطية خاصة في هذه الحلقة لمباراتنا اليوم، مباراة المنتخب العراقي الوطني ضد المنتخب الكويتي، واليوم مثل ما يسمونه كابتن كلاسيكو الخليج، ديربي الخليج إن شاء الله. للمداخلة في هذه الحلقة ننتظركم في مداخلاتكم عبر البث المرئي للفيسبوك وأيضا لبرنامج التيك توك، وأيضا هواتف الاتصال على إذاعة الرشيد. فأهلا وسهلا بكم.

0: العربية والعراقية والكويتية بالذات وبالخصوص لمباراة الديربي الخليج بين أسود الرافدين والأزرق الكويتي لحساب بطولة كأس الخليج. هناك صراع كبير في هذه المباراة كابتن.
1: الشيء أكيد تعرف المباراة كانت التعادل يعني مو مرضي لا للشارع العراقي ولا للجماهير ولا وبعض التغييرات بالتشكيل هم أزعجتنا كثيرا في هذه المباراة.
0: هذا الصراع الكروي الكبير وهو بين العراق والكويت في بطولة الخليج له طعم خاص لأن هذا مرات ما تحكم بالمستويات الفنية والمباريات السابقة، الندية دائما تكون حاضرة، فمن أهم المباريات التي كانت لها ذاكرة عند الكابتن محمد شذر في لقاءات المنتخب العراقي والكويتي.
1: شيء أكيد كابتن علي، أنت بطولة الخليج بطولة مميزة باعتبارها كأس عالم مصغر للخليج.
0: نعم.
1: وإحنا ننظر لها منظار تنافس الأشقاء.
0: نعم.
1: ودائما إحنا بالخليجي يظهرون عدة لاعبين وكل مباراة وطبعاً نشاهد لاعبين مميزين.
0: نعم.
1: ولكن حدثت بآخر مباراة كثير عام استفهام في مباراة عمان.
0: نعم.
1: ما كنا متوقعينها هاي التشكيلة وهذا الأسلوب نبدي به، ولكن بعد فكر المدرب وقناعة المدرب بهاي التشكيلة ولعب بيها بالمباراة الأولى.
0: نعم. طبعا ننوه إلى بعض الأمور التاريخية في هذه اللقاءات، وهو أنه المنتخب الكويتي هو الأكثر حصدا لهذا اللقب بعشرة ألقاب.
1: نعم.
0: والمنتخب العراقي بعده بأربعة ألقاب. أعتقد أنه إحنا ابتعدنا كثيرا عن بطولة الخليج في فترات

0: سلبية.
1: نعم.
0: فإحنا المفروض اللاعب المحلي هو يتابع نفسه، يثقف نفسه. يعني علي جاسم كل أشكلة علي أنه زيادة بالوزن.
1: نعم صحيح.
0: إبراهيم بايش سلبي حتى ويا.
1: طبعا هسا ذكرت أكو بعض الأخوة ببعض التعليقات، تحياتنا لهم جميعا، نذكرهم واحد واحد. محمد مصطفى شكرا إليك، وكابتن وليد خالد نورتنا حبيبي أخوي العزيز في البث، كابتن سعد البياتي أهلا وسهلا، كابتن محمد حقي أهلا وسهلا بيك حبيبي كابتن، أنت الغالي بنورك. كابتن الرطوبة كانت عالية من حسين العبيدي، أعتقد تقدر تسجل هاي الأسئلة إذا العالية على الطرفين، يعني قصد التأثير يجب أن يكون على الاثنين ليس فقط على فريقنا. كابتن محمد شنو السبب اللي مخلين لازقين باللاعب إبراهيم بايش؟ تحياتي إليك. لا ما نقبل بهالكلام هذا، تحياتنا إليك. احنا نريد نعرف إبراهيم بايش شنو سبب تواجده المستمر في التشكيلة. كابتن رعد الحجامي أهلا وسهلا بيك. أبو أفنان عبيدي بنورك كابتن منورين، يعني إبراهيم بايش حتى من يشوت شوته مو بالمكان. يعني أنا بس لو أعرف سر المجاملة لبعض اللاعبين. أبو أفنان العبيدي تحياتنا لكل. أعتقد عندنا سؤالين، الأول أنه الرطوبة عالية على كل الطرفين، على كلا الطرفين.
0: نعم إحنا ما شوف شو وقت صارت الرطوبة أثرت علينا بالدقيقة 60.
1: نعم.
0: المفروض هنا يصير تدخل. شوف إحنا رتم عالي، ما دخلنا بضغط عالي.
1: نعم.
0: دخلنا باستحواذ جميل، دخلنا بنقل كرة صحيحة، من أثرها دقيقة 6 إحنا
1: هدفنا. نعم.
0: فإذا أكو إيجابية بالموضوع. حتى الشوط الأول عرفنا شلون نستحوذ، عرفنا شلون نضغط بالضغط الأمامي، عرفنا شلون نضغط ضغط عكسي.
1: نعم.
0: عرفنا شلون ما خلينا الفريق العماني يخرج بالكرة
1: صحيحة، ضيقنا عليه المساحة، صعبنا
0: الكرة يعني صحيحة الشوط الأول.
1: نعم.
0: ولكن اللي تبدي تشوف احنا بكرة عالم كرة قدم، اليوم انت من تريد تبدل، من تريد تحافظ على النتيجة، ومن تريد تغير مجريات المباراة، تفكر دائما تغير من الأمام.
1: نعم.
0: احنا صار عندنا خطأ يعني تبديلين اضطراريين.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: اليوم انا مدرب ما
1: ابدل مدافعين.
0: مدافعين شويه صعب.
1: نعم. من اتشد على لاعبين انتهى الموضوع.
0: انا اريد ابدل نشط الفريق، اريد اغير رتم الفريق، اريد اغير من طريقه اللعب مالتي بقدر الامكان، ابدل اللاعبين الفوق على مدى خلي استمراريه باللعب
1: والضغط وتنويع الكرات.
0: فاحنا تبديل اضطراريين اثرا علينا.
1: نعم.
0: كلش اثر صار سلبي، يعني تبديل اكام وتبديل مصطفى سعدون، دخول شوف احنا عندنا البكات المدافع اليمين المدافع اليسار احمد يحيى ومحمد دلاور نزل بديل.
1: نعم.
0: كان يعني هجوميا افضل من دفاعين، يعني 70 يهاجم 3. احنا ما نريد هيك، يعني حتى مباراة اليوم خلي المدافع احنا خلي 50-50 50. نعم. 50. انت اليوم تلعب صح، احنا لاعبين دفاع يمين ويسار.
1: كابتن هذا كلامك لازم نلعب مرخص، يعني مرخاص دائما عدة توازن بهذا.
0: أنا أتمنى اليوم ننزل مرخاص، وأتمنى اليوم ننزل هذا من يمين إبراهيم بايشتك يمين. أي نعم، لأن يعني إحنا عندنا مصطفى سعد المصاب ومحمد دلاور بعد الولد شاب، وبعد يعني لاعب ما عنده خبرة، يعني المفروض ما نستعجل عليه.
1: نعم.
0: وإحنا نركز على النقاط الإيجابية، ولكن ما رد ندفع، يعني ندفع هواي للأمام.
1: نعم.
0: خلي يصير عندنا ثقافة الدفاع وثقافة الهجوم وثقافة التكتيك العام للاعبين.
1: نعم. كابتن الرطوبة هل أثرت على المنتخب العماني أيضا؟
0: شيء أكيد هي أثرت على الطرفين، ولكن
1: عند المنتخب العراقي أكثر.
0: إحنا قلت لك ما الشوط الثاني شان المفروض من نستعجل بعملية، يعني أمير العماري يعني كرار وزيد إسماعيل كانوا قريبين جدا على بعض. فبعض الأحيان كابتن علي أنت تلعب باثنين ارتكاز.
1: نعم.
0: اللاعبين صاروا قريبين من الدفاع حيل، بحيث قمنا ندافع دفاع منطقة. إحنا ليش ما ندخل أمير العماري أو تأخرنا بزيدان إقبال نلعب للأمام؟
1: نعم.
0: من نلعب للأمام يصير الضغط من المنتصف. ضغط الفريق يصير من المنتصف، انت كل ما تراجعت للخلف يصير خلل بين المهاجمين وبين النص، يعني المهاجمين راح ينفصلون على
1: يصير الخطوط متباعده
0: جدا، ويصير يعني شق الاطراف.
1: نعم.
0: فهذا السبب كان رئيسي بكرار وزيد.

0: إسماعيل.
1: نعم. بالنسبة للكابتن إبراهيم بايش، السؤال المهم الذي شاغل فكر العراقيين، ليش كل مدرب عراقي يجي يريد أنه إبراهيم يكون أساسي بالتشكيلة وينوعونه على اليمين مرة على اليسار مرة، بينما إحنا عندنا لاعبين على مستوى عالي على الأطراف بالنسبة، يعني حتى عندنا أحد اللاعبين في الدوري العراقي هيران أحمد، يعني هذا مستحيل ما كنت أتوقع أنه ما يسحبونه.
0: هيران أحمد لاعب جيد وعنده ست أهداف مع نادي الزوراء،
1: الزوراء في فترة
0: ولاعب ولاعب مؤثر جدا،
1: انفجاري لاعب قدم مستويات
0: وتمنيت جميلة. يعني تمنيت يكون متواجد بمباراة اليوم أيضا بطولة الخليج.
1: نعم.
0: اللاعب مميز وإن شاء الله لمستقبل، يعني مثل هيران، مثل بيتر غورغيس، مثل نصراوي، مثل أحمد قاسم،
1: ماركو فرج أيضا عدم استدعاء.
0: شوف كابتن علي، قلت لك احنا رب ضارة النافعة.
1: نعم.
0: هاي احسبها علي.
1: نعم.
0: تشكيلة المنتخب العراقي الشوط الاول كانت يعني بيها شكوك كثيرة.
1: نعم.
0: ودلت على هذه الشكوك انزعاج المدرب للانتقادات وللتصريحات الاعلاميين يعني هو عرف بنفسه اخطأ. احنا ما رد نرجع للمربع الاول، وهو شنو المربع الاول؟ المربع الاول لاعب يصعد مدرج المباراة، ثاني يوم نزل أساسي.
1: نعم.
0: ماكو مستحيل منطق كرة القدم لجميع الفنيين. أنا اليوم ما محتاج سنين من الناس أصعد مدرج، ثاني مباراة ألقى أساسي.
1: نعم.
0: ماكوش منطق. إحنا ما أريد إن إحنا استقرينا فترة من الزمن.
1: نعم.
0: ولعبنا بكأس العالم تشكيلة معينة وتشكيلة جيدة وقمنا نودي طريقة لعبنا من الخلف. هسه كابتن على كل العالم اتفقوا معاي، اليوم حارس المرمى لازم يلعب بالرجل.
1: نعم.
0: مدافعين لازم يلعب بالرجل اليمين.
1: نعم.
0: واليسار.
1: نعم.
0: الفريق يبدأ من الخلف.
1: من الخلف صحيح.
0: احنا هاي المباراة رجعنا نفس
1: الستايل القديم،
0: نفس القديم، نلعب سنتر شوط طويل، نلعب كرات طويلة للكابتن ايمن
1: حسين عشوائية
0: وعشوائي. هاي راح تأذينا. احنا قلنا خلصنا من هاي المرحلة وبدينا نهضم. كابتن ارنود دخل طريقة حلوة، يعني أنت أمام منتخبات عالمية تلعب كرة سهلة وتنتقل بصورة صحيحة.
1: نعم.
0: تجي اليوم وتعيد لنا الكرة حتى اليوم راح تشوف راح يسوي 4-5 تبديلات 6. إحنا ما رد هذا التنوع، رد استقرار على التشكيلة. الاستقرار مهم جدا في هاي البطولة.
1: دور إبراهيم بايش كابتن
0: اليوم إحنا محتاجين مثل ما قال هو، قال أمير العمال، قال الرطوبة ما أثرت علينا. حيدر عبد الكريم لاعب سنتين بالسعودية، المفروض هذا يكون أفضل لاعب جاهز. أزج سيف رشيد، أنت تريد لاعبين. أنا شايف كرار وشايف زيد إسماعيل وشايف كل اللاعبين.
1: مو
0: صحيح؟ اليوم أنا إذا أريد أكتشف لاعب وأريد أصنع لاعب، أشوف لاعب جديد أزجه بالمباراة
1: مثل الأولى. مثل كابتن زيد إسماعيل،
0: أنوع
1: بالتشكيل. زيد إسماعيل أيضا من اكتشافات أرنولد.
0: أحسنت. أنا شو أسوي هنا؟ الركائز الأساسية مالتي ما أستغني عنها. أبدل تبديلين ثلاثة، ولكن ركاز الأساسي أبقى عليه، محافظ عليه. إحنا أحكيك صراحة على كابتن علي وهاي راح نطول بيها، يعني القلوب الدفاع وأشباه الوسط هاي راح تأذى من عدها يجوز لفترات كثيرة. إحنا راح يعني
1: إحنا ما صدقنا لقينا أكام هاشم.
0: أكام هاشم حتى
1: بالإصابته
0: راح تأذينا الصراحة وراح نخسره. لقينا عندك ميثم جبار، أنا معني ما أعرف شنو سبب استدعاء. أنت إذا تستدعي صار 4-5 سنوات هو مستبعد، تجيبه أكو أفضل من عنده بالدوري. أنت إذا تريد تعتمد على الدوري أكو لاعبين كثيرين مميزين جيدين تقدر تجيبهم.
1: نعم.
0: أنت زيد تحسين عنده أخطاء. شو بس إحنا ما رد ننتقص من اللاعبين، لأن إحنا مرحلة بطولة، مرحلة دوري.
1: نعم.
0: هتخلص البطولة والأخطاء ركز عليها والإيجابيات، وكل مرحلة نحاسب سواء حتى إداريا. إحنا إداريا نفتقر كثير. سبب إحنا مو بس نتكلم فنية مرات أكو أمور إدارية لازم هم نتكلم عليها.
1: مثلا
0: هسه أنت إحنا مباراة القرمة وأربيل. شهادة الحارس حسين حسن هدفين، يعني أي مدرب بالعراق حدا يسحبه.
1: نعم.
0: يعني هو اللاعب يعني
1: وعلي كاظم
0: أفضل حارس. شنو السبب عدم استدعائه في ما احنا ما نريد نطلق الاتحاد القديم والاتحاد، ما احنا ما نريد هاي المادة نتناولها، بس ليش علي كاظم يعني مستحيل
1: علي اشكال خلي يقولون
0: أسد كان يعني متابع للبرامج ومتابع للدوري العراقي. هذاك اليوم يقول محمد قاسم كان علي إشكال من عضو اتحاد سابق.
1: طبعاً رسالة الكابتن كابتن محمد قاسم، تحية الكابتن ديار، تحياتنا لك. يسأل على التشكيلة اليوم، ما مدى توقعك إلها وصحتها؟ والدكتور أحمد ريسان، تحياتي إليك، والكابتن محمد شذر، تحياتنا إليك. وقال هل عودة محمد قاسم عادة بثقة وقوة للمحترفين، وسوف يكون مفتاح الفوز إن شاء الله. هذا تحياتنا إليك كابتن حسين. كابتن حمود الدلفي، إيهاب جوعاني، حيدر عبد الكريم هو أفضل وأكثر لاعب جاهز لعب الأجواء السعودية،
0: صار سنتين بالدوري.
1: نعم، تحياتي إليك كابتن. أفضل لاعب يخرج بالكرة كابتن زيدان إقبال. نعم، راح أسجل هذه الملاحظات عندي. معمر كريم، تحياتي إليك، والكابتن محمد شذر الكبير، تحياتنا إليك ولمداخلاتكم. كابتن فراس الفريجي، أهلا وسهلا بيك. حمودي مشعان، أفضل من ميثم
0: حلو مشعان. نعم، مشعان لاعب شاب ونتمنى للكثير إن شاء الله في مسيرته.
1: وفق القصاب، أهلا وسهلا بك كابتن. ذكرت محمد قاسم، عودته للمنتخب، من ضمن اللاعبين اللي كانوا مستبعدين.
0: إيجابية. محمد قاسم لاعب موهوب. نعم، لاعب مهاري، يصنع لك الفارق بأي وقت. نعم، لاعب يقدر يلعب خلف المهاجمين، يلعب رقم عشرة، يلعب على الأطراف، لاعب يمتاز
2: متنوع.
0: كابتن علي، أكو كرة القدم فنيا أحكي لك. نعم، دائما لاعبين صناع اللعب هم اللي يسوي لك فارق في كرة القدم.
1: نعم،
0: دائما.
1: نعم، اللاعب الفني والمهاري هو اللي
0: يسوي لك فارق كرة القدم. ليش؟ لأن أنت تقدر تجيب مدافعين، تعرف شلون تدافع.
1: نعم،
0: وتعرف شلون تغلق المساحات. ولكن اللاعبين المهاريين، يعني احنا كل مدربين العالم يعني يحتاجون صناع اللعب لكي يعني مثل ما تقول استحواذ مساحات المهاجمين، اللعب أكثر من طريقة. فهاي كلهم تجي من صناع اللعب والارتكازيين اللي أو المحاور اللي نعم يرتكز عليها المنتخبنا إن شاء الله.
1: كابتن، بعض الأخوة اللي ذكرناهم في التعليقات نوح على طريقة لعب زيدان إقبال. زيدان إقبال طريقة اللعب مالته مع أمير العماري أو حتى مع محمد قاسم ومع زيد إسماعيل سوف تتغير طريقة اللعب، ما راح يصير عندنا سنتر شوت، لأن إحنا ضد المنتخب الفرنسي قبل شوية ذكرت المنتخبات العالمية قدرنا أنه نلعب باص، نخرج بالكرة صحيح.
0: زيدان إقبال كابتن أفضل لاعب يخرج بالكرة.
1: نعم،
0: زيدان إقبال أفضل ممرر، زيدان إقبال أفضل من يسوي لك فارق في المباريات. إحنا قلت لك إحنا عندنا مثلا علي جاسم اليوم، مثلا أيمن حسين.
1: نعم،
0: مثلا حسن عبد الكريم أو أحمد قاسم أو نصراوي اليوم، يعني عندك حلول هواي فوق.
1: نعم،
0: فأنت من يكون سند مالتهم والظهر مالتهم مؤمن من كذا. لا، شوف الاستحواذ مرات أكو استحواذ سلبي أكو استحواذ إيجابي.
1: نعم،
0: الاستحواذ السلبي أنت تستحوذ بدون تمريره للعمق، فهذا يصير استحواذ سلبي.
1: مثلا أكثر اللاعبين اللي عيتهم استحواذ سلبي كابتن.
0: إحنا ما رد نجيب بالأسماء يعني. نعم، إحنا الاستحواذ السلبي يعني كمنظومة أنت هو كيف هاي نذبه في كفة المدرب. مرات يقول لك استحوذ على اليمين، استحوذ على اليسار، استحوذ من العمق. ليش؟ لأن نريد نعرف الجوانب اليمين واليسار والعمق مال الفريق المنافس.
1: نعم،
0: فلازم الاستحواذ يكون إيجابي، لازم انتقال الكرة يكون إيجابي. نعم، على بنوصل أكثر مرات للهدف. أنت كل ما توصل أكثر، كل ما سوي خطورة
1: أكثر
0: على الفريق المنافس المقابل. شوف احنا الشوط الاول الفريق العماني كان مهزوز. نعم، اول ربع ساعه احنا نقدر نسجل 3 أهداف او هدفين.
1: نعم،
0: ليش؟ هو متراجع، انت جاي يحسب لك حسابات كثيره، وخاصه
1: لاعب كاس العالم ضد منتخبات قويه. تصنيفك فنيا
0: احسنت كابتن علي، وانت جاي دائما المباريات يعني مثل ما تقول المباريات الرئيسيه والرسميه، احنا نركز على المبدا قوه التلاحم بهال المباراة.
1: نعم،
0: الفريق مقابلك حاسب لك حساب، الفريق مقابلك متراجع للخلف. احنا لازم نركز. كان 1-0 تدري 1-0 مو نتيجة، خطأ واحد يجوز يتعادل وياك.
1: نعم،
0: لا سمح الله ضربة جزاء يصير عندك طرد، مثل صارت عندنا حالتين.
1: نعم،
0: طرد يأثر فمجريات المباراة انت ما تعلم بيها.
1: نعم، تسيطر عليك.
0: فأنا من بداية ليش ما استغل العوامل هاي؟ ليش من بداية ما اركز على الشق الهجومي وينهي المباراة، خاصة احنا حتى مباراة اليوم، مباراة اليوم ما اعرف راح اتطرق لها نتبيها له.
1: اي نعم نتحدث بها، ولكن قبل الانتقال الى مباراة اليوم كابتن اتمنى انه اخذ منك تقييم للاعبين من 10 للاعبين اللي لعبوا بالمباراة السابقة. حارس المرمى احمد واسل،
0: حارس المرمى جيد جدا.
1: ايش قد من 10
0: يعني؟ تقريبا خلينا نقول 8 من 10 او 7 من 10 لان برجل كان سيء. نعم. بس بينما يعني
1: حارس 7 من 10. اكام هاشم،
0: اكام هاشم ما قدرنا نقيمه لان بالشوط يعني نقدر نقول 7.5 يعني.
1: نعم.
0: لان اصابه ما قدر يرتكز بصوره صحيحه.
1: زي التحسين
0: 5.
1: عندك ملاحظات كثيره
0: كثيره زي التحسين. ليش؟ شوف احنا هسه تطرقنا لاعب لازم يحاسب نفسه.
1: نعم.
0: لاعب اليوم انا عليه انتقاد اليوم اللاعب احنا بالمجمل كمدربين اللاعب الاساسي يختلف عن اللاعب البديل.
1: نعم.
0: اللاعب الاساسي لعب اكثر مده دقائق يلعب،
1: واللاعب المحترف اوروبيا اسيويا يختلف.
0: اللاعب المحترف لازم يطور نفسه، لازم اكو اخطاء هو يعالجها.
1: نعم.
0: هو يعالجها. يعني انت لاعب اساسي يوم تخطئ ثاني مباراه تعالج الخطا. انت لاعب اساسي اليوم وركيزه مهمه في المنتخب العراقي كزيد كابراهيم بايش كلاعبين اساسيين كايمن حسين. نعم. لازم يحاسبون نفسهم قبل كل اللاعبين.
1: نعم.
0: لان الركيزه الاساسيه للمنتخب هم حاليا.
1: نعم. الكابتن ميثم جبار
0: يعني نقول 5.
1: اكو افضل من عنده بالدوري؟
0: اكو هاي
1: اقدر تذكر لي بعض اللاعبين؟
0: احنا دورينا بدا يعني 4-5 مباريات، يعني ما تقدر يعني تقيم هسه الاداء، لان احنا دورينا بعد مذبذب بعد ما بادي ربعه يعني تقريبا ما تقدر. هو ليش هسه تبدوا على هالاسماء؟ يعني الدوري تدري بعد 5-6 مباريات وتدري اللاعبين تفوتين. احنا لاعبين عراقيين.
1: نعم.
0: اليوم زين باكر مو زين، ولاعب اساسي اليوم ثاني يوم مو اساسي، فهاي هم سلبيه عندي هاي السرعه عندنا.
1: نعم. الكابتن مصطفى سعدون
0: جيد، رغم اكو بعض التحفظ عليه، بس لكن بهذا المركز يعني جيد. خلينا نقول يعني من وخاصه شفنا من خرج يعني اجل هدف من.
1: نعم.
0: من جهته.
1: ايش قلت تعطيك؟
0: اتمنى مصطفى سعد ما يستعجل وما يفكر للامام، هو جاي يفكر للامام، هو يلعب هواي. خليه يكون دفاع 50-50 افضل، 50-50 افضل، او. نعم. 60 يعني افضل له.
1: قلت تعطيه؟
0: اعطيه 7.
1: محمد دلاور
0: ما نقدر نقيمه لان لاعب شاب وبدايته، يعني ما تقدر. نعم. تقيمه.
1: نتمنى له التوفيق.
0: احمد يحيى يعني 8.5
1: 8.5
0: لاعب جيد. ولو
1: زيد تحسين،
0: زيد اسماعيل وكرار نبيل.
1: نعم.
0: يعني اتمنيت انه من يصعدون مصطفى سعدون واحمد يحيى، تمنيت واحد من عندهم ينزل بارتكاز
1: يكون يغطي بالناحيه الدفاعيه.
0: هم لعبوا قريبين على بعض.
1: نعم.
0: لعبوا حيل قريبين على بعض.
1: نعم.
0: بحيث كانت الانتقال الفريق العماني.
1: نعم.
0: بالشوط الثاني خرج بسرعه يعني قام يستحوذ على وسط الملعب وقام ينتقل بصوره سريعه. المفروض هم ينتبهون على هاي النقطه. نعم. الخروج بالكره المفروض اسوي ضغط عالي من المنتصف. عندنا احنا بكره القدم عندنا ضغط عالي، ضغط منتصف، ضغط منخفض.
1: نعم.
0: فالضغط المنتصف يعني ضغطنا، احنا ضغطنا بالمنتصف كان سيء.
1: ايش قلت تعطيهم؟
0: اعطيهم 2 يعني 7.5 7.5.
1: لاعب حسن عبد الكريم،
0: حسن عبد الكريم انطيه 9.
1: 9
0: لاعب جيد، لاعب مهاري، ولو واحد يعني اتمنى يخلي يكون ايجابي بعد اكثر، وجاي يتحفظ وجاي يعني يسوي زياده.
1: نعم.
0: يعني اتمنى يفكر الكره من رجله بسرعه،
1: لعب الفردي اكثر من اللعب الجماعي.
0: احسنت، خلي يفكر.
1: نعم.
0: يفكر يجي افضل له.
1: نعم. ابراهيم بايش
0: خطا هواي، وخاصه عنده 6 أخطاء 7 أخطاء يعني، ونجيبه يمين ودينا يسار ودينا. نعم. يعني
1: اكثر لاعب يتحمل ضغط جماهيري وتكتيكي من المدربين.
0: هسه خليه يتحمل ضغط، بس كل هو يعدل نفسه، حاسب نفس اللاعب.
1: نعم.
0: يعني انت جاي تلعب اساسي، الجمهور شوف علاوي كابتن علي حازم جمهور العراقي والإعلام العراقي مثقف.
1: نعم.
0: احنا جمهور العراقي جمهور مثقف، متابعين جمهور يعني مثقفين.
1: نعم.
0: راح تقول لي شلون احنا هسه حاليا، شوف اسد انت المباراة قبل المباراة بعد المباراة تشوف التواصل الاجتماعي بايجابياته هواي.
1: نعم.
0: كل يتابع، احنا الجمهور العراقي تعرف دور الاسباني دور الانجليزي دور الايطالي دور كلهم
1: متابعين
0: متعطشين.
1: نعم.
0: ونقاط صحيحين، احنا ما ندور الامور السلبية بس الامور الايجابية. الجمهور العراقي جمهور مثقف.
1: نعم.
0: متابعين بالتواصل الاجتماعي جيدين. انت لازم دائما تفكر بالايجاب وتفكر بالسلب.
1: نعم.
0: اليوم انا اذا ما حاسب نفسي وما اقيم نفسي ما انتظر، مو صحيح؟
1: صحيح.
0: لازم اليوم انا اقيم نفسي والجمهور الحق عليكم، لان انتم تمثلون 45 مليون اليوم، الكل انتم تحت مسؤوليه، الكل انتم يعني قاب قوسين من الايجاب والسلب.
1: نعم.
0: مو صح؟
1: نعم.
0: اليوم انا لازم يعني بقدر الامكان أتحمل, اتحمل اتحمل النقد، اتحمل لازم اتحمل النقد.
1: نعم.
0: ولازم اطلع بصوره حلوه للجمهور، لان الجمهور يحبكم والجمهور يريد يفرح بكره قدم، وهي كره قدم هي الفرحه الوحيده انه. لازم ترضون هذا الجمهور، لازم كل ما نضغط عليكم اكثر، احنا نعرفكم انتم جيدين، نعرفكم انتم تمثلون 45 مليون يا لاعبين يا حبايبنا، احنا ما نكرهكم، بالعكس احنا اليوم نوقف وياكم بكل شيء، نوقف وياكم الى انتهاء البطوله. يعني هسه ما نقدر نحكي عليهم، نقول عافية عليكم، بارك الله بكم، قدموا أكثر قدموا أكثر، ونشجعكم ونوقف وياكم.
1: نعم.
0: في هذه المرحلة
1: إيش قد تطي كابتن؟
0: إبراهيم الله أطي 4.
1: الكابتن أيمن حسين.
0: أيمن حسين لاعب مميز، أيمن حسين لاعب ركيزة أساسية بالمنتخب، وله ثقل كبير بالمنتخب العراقي، وأتمنى مزيد من العطاء والتفوق إن شاء الله.
1: نعم.
0: لاعب مسوي إرباك بالخطوط الدفاعية للمنافس، لاعب ذو قيمة عالية كبيرة بالمنتخب.
1: نعم.
0: وتواجده مهم. تواجده مهم. إحنا مرات نحتاج، هسه إحنا بكرة القدم أستاذ علي.
1: نعم.
0: دائما مثلا هسه اللاعب أيمن حسين اللاعب مهاجم شاب وياه، مثل سيف، سيف لاعب مهاجم شاب وإن شاء الله راح ياخذ مكانه فرصه الحقيقه ياخذها.
1: نعم.
0: بس خلي يستفاد من لعبه ويا ايمن حسين، خلي يستفاد. مثل امير العماري خلي ندخل ويا حيدر خلي يستفاد.
1: نعم.
0: مو صح؟ او زيدان اقبال خلي نسوي مزيج من اللاعبين الخبره. نعم. من لاعبين الشباب، من لاعبين المحترفين، من لاعبين. نعم. المحليين. من نسوي هذا المزيج وهذه الخبره راح تولد الى شنو؟ الى ثقافه متعدده.
1: نعم. عندك بديل ناجح،
0: عندك بديل ناجح،
1: عندك بالحالات الاضطراريه. وهذا السبب انه من افتقدنا ايمن حسين في كثير من المباريات بالاصابه، بين عندنا النقص.
0: كابتن علي شلون يبين نقص؟ لان انت كل الفرق اسد جات تلعب وبالها كابتن ايمن حسين، وبالها ايمن حسين.
1: نعم.
0: انت متى تنزل على ايمن؟ انت لاعبين مركزين على

0: اشياء كثيره
1: علي. شوف شلون تعرف عمل اشياء كثيره شلون.
2: نعم.
1: انت علي جاسم ما بين الا دخل زيدان اقبال.
2: نعم.
1: ما بين علي جاسم. نعم. ما دخل زيدان اقبال علي جاسم بين. ليش احنا قلنا الاستحواذ الايجابي والاستحواذ السلبي من نعم. هذا المنطلق.
2: ايش قلت تعطي كابتن بعقلك
1: زيدان انطيع 9
2: علي جاسم.
1: علي جاسم والله ما شفناه بهاي المباراه، ان شاء الله هاي المباراه ويا الكويت ان شاء الله نشوفه.
2: نعم. قبل لا انتقل لك الى محور اخر، عندنا هنا تحياتنا للكابتن عمر عدنان، تحياتنا لك وعباس الحمداني ورامز منور استاذ علي بنورك اخويا، مهدي عضو الهيئه الاداريه لنادي نفط الشمال منور استاذ علي بنورك، تحيات الكابتن الضيف كابتن محمد احسان، سلامي ومنورين لكابتن محمد شذر، تحياتنا لك. ستة يهان منور استاذ علي بنورك الاخت العزيزه والصديقه، حيا الله استاذ علي. كابتن عمر عنده احد الاسئله والاسئله المهمه، عمر عدنان يقول المنتخب العراقي في كاس العالم كان يلعب بمهاجمين، ولكن عندما تكون هناك منتخبات قويه نلعب بمهاجمين، وفي كاس الخليج نلعب في مهاجم واحد وكثره صناع اللعب فقط على الورق.
1: أحسن.
2: يعني سؤال متفرع من أحسن. عدة نقاط. تحياتنا لكابتن عمر عدنان.
1: كابتن عمر عدنان.
2: نعم. مروان خالد تحياتنا لك منور بنورك، وكابتن ديار أيضا وكابتن هجار تحياتنا لكم، والمهداوي حبيبي كابتن عبد الرحمن تحياتنا لك، كثير من متابعينك اليوم منورينا في سلام. التعليقات تحياتنا لكم جميعا. السؤال المهم اللي قبل نتطرق إلى في هذه اللحظة، كابتن عمر عدنان يقول احنا نلعب في مهاجمين عندما كنا نلعب مع منتخبات أعلى تقييما وهي المنتخب النرويجي من لعبنا أيمن حسين وعلي الحمادي، وكنا ناجحين في بعض الأوقات وكثيرا في من خلال نقل الكرات والفرص التي ضاعت على المنتخب العراقي في كأس العالم، وقدمنا مستوى طيب، ولكن أمام المنتخبات الخليجية نلعب بمهاجم واحد وصناع اللعب كثيرين على الورق ولكن قليلين.
1: كابتن علي راح نرجع للمطرنا على بداية الحلقة.
2: نعم.
1: اليوم المهاجم مهاجم قلت لك كابتن عمر صدع المهاجم 9
2: ومهاجم 10.
1: احنا بالكأس العالم او كأس الخليج احنا هاي مباراة ما نعوفها على جنب مباراة عمان. اليوم راح يبين الأداء الفني، اليوم راح يبين المنتخب العراقي.
2: نعم.
1: اليوم راح تبين أدواتنا كلها وأدوات المدرب، اليوم راح تبين.
2: نعم.
1: المباراة الأولى قلت كما اتطرقنا عليه صارت أخطاء هواي، صارت مثل ما تقول ما نقدر نحاسب الفريق، يعني المدرب فنيا راد يجهز اللاعبين ويطلع مباراة يعني أضني شيء بعد بالنقطة
2: سبب واحدة. إنه يلعب بمهاجم واحد
1: سبب هو رد كابتن علي راد، أول شيء اللاعبين قلت لك إحنا جايين من
2: سفر.
1: ضعف إعداد، جايين من سفر، جايين من ما لاعبين سوية.
2: نعم.
1: يعني هواي فراد شي سور من راد يلعب 4-2-3-1 راد يحافظ على المنتصف. راد يناور بالتشكيلة
2: الرسم التكتيكي للمباراة السابقة برأيك كيف كان؟
1: قلت لك كابتن علي هو
2: حسابيا
1: راد يسيطر على منتصف الملعب.
2: نعم.
1: ويناور بالتشكيلة ويناور باللعب، وراد ياخذ منتصف اللعب ويلعب بقدر ممكن ما راي تعب الفريق كله، لان هو انا برايي يعرف مصطفى سعدون، يعرف باكام، ويعرف باللاعبين جميعا هم مو جاهزين، وللعلم احنا اكثر لاعبين ترى ما شاركوا بالدوري.
2: نعم.
1: فهذا بها سبب يعني.
2: نعم. ننتقل الى المحور الثاني في هذه الحلقه، وقبل الانتقال تحياتنا للكابتن حسين بنورك حبيبي منورين البرنامج. توقعك لتشكيلة اليوم، وأعتقد التشكيلة نزلت كابتن أحمد، ارفدنا بها إن شاء الله. خلينا نشوف توقع كابتن محمد قبل لا ترفدنا بالتشكيلة الأساسية. نعم.
1: يعني أما
2: حراسة المرمى
1: يعني أحكي لك إياها كتشكيلة يعني
2: بعدين نحكي على التكتيكي. ايه الرسم التكتيكي.
1: حراس المرمى احمد باس.
2: احمد باس. اشباه الوسط
1: زيد وادم طالب.
2: ادم
1: متوقع يلعب اليوم، متوقع يوسف
2: الامام

0: ما له حظوظ في هذه المباراة؟
1: يوسف الإمام إبراهيم باش أعتقد يلعب
0: تك يمين
1: و... ميرخاس دوسكي
0: ميرخاس خط الوسط
1: أمير العماري وزيد إسماعيل أعتقد لأن هم لعبوا كأس عالم كثير هالتوليفة بس أعتقد يعني
0: التك اليمين الشبه اليمين والشبه اليسار شبه اليمين وشبه اليسار شبه اليسار أمام بايش العفو اليمين أمام بايش
1: أحمد قاسم أتوقع
0: أمام ميرخاس
1: أمام ميرخاس نصراوي
0: نصراوي يبقى عندنا
1: أتوقع أيمن وعلي جاسم أتوقع يعني توقعي يعني.
0: ما يلعب محمد قاسم
1: لا ما لأن
0: شك بصابة
1: أتوقع هاي التشكيل يعني
0: ما يزج بسيف مصطفى قابيل وصل
1: ما أعتقد يجوز يحتاج شوط ثاني لما جديدة بس ما يعني أفضل تشكيل
0: إذن توقع الكابتن محمد شذر لمباراة اليوم في حراسة المرمى الكابتن أحمد باسل في أشباه الوسط الكابتن يوسف الإمام وزيد تحسين على الطرف اليمين بايش وعلى الطرف اليسار ميرخاس دوسكي في الوسط أمير العماري وزيد إسماعيل وعلى اليمين أحمد قاسم وعلى الشمال نصراوي وأمامهم علي جاسم خلف المهاجم تقريبا وأيمن حسين في الهجوم هذه التشكيلة المتوقعة من قبل الكابتن محمد شذر لمباراة اليوم توقع الكابتن بالتكتيك اللي راح يلعب به وطريقة اللعب اللي راح يلعب بها أرنولد بعد الدروس اللي أخذها في المباراة السابقة
1: كل مباراة لها في الظرف خاص
0: وكل
1: فريق لها في تكتيك معين بينما لأن احنا نمتلك اليوم فريق خط دفاع متماسك خط دفاع قوي خاصة الفريق الكويتي يعني صمد لمدة شوط وأكثر متعادل الشوط الأول الفريق السعودي منتخب السعودي ومنتخب السعودي يعني منتخب جيد وخطر هواي ولكن سكر المنطقة بصورة صحيحة ولعب بتحفظ كبير المنتخب الكويتي وما خطأ فهذا اليوم راح نعاني من عنده طبعا
0: من المنتخب الكويتي
1: طبعا المنتخب الأول المنتخب الكويتي هو اليوم ما نعرف شنو اللي راح يلعب به ولا أنا متأكد راح يطلع من هذا التشكيل مال السعودية راح يلعب للأمام
0: لمستمعينا ومستمعين إذاعة الرشيد وبرنامج سبورت أكشن ننوه لكم لأذان المغرب لصلاة المغرب في مدينة كركوك وضواحيها نرجع مع الكابتن بعد هذا التنويه لهذا التنويه لصلاة المغرب في محافظة كركوك وضواحيها التشكيلة الرسمية وصلتنا من بالواتساب من العزيز على القلب الكابتن أحمد الموسوي التشكيلة نعددها أسماء مو ورقية أحمد باسل توقع صحيح زيد تحسين توقع صحيح إبراهيم بايش توقع صحيح
1: قلت لك لازم
0: أحمد قاسم توقع صحيح سيف رشيد
1: ما توقعت
0: ما توقع زيدان إقبال أيضا في التشكيلة علي جاسم متوقع أمير العماري محمد قاسم و يوسف الإمام وميرخاس دوسكي أسماء متنوعة وغريبة في التشكيلة والغياب الأبرز في هذه التشكيلة الكابتن أيمن حسين نجي للرسم التكتيكي
1: 4-3-3
0: 4-3-3
1: أي لأن التشكيلة مبينة من الأسماء
0: 4-3-3 في حراسة المرمى مثل ما قلنا الكابتن أحمد باسم أشباه الوسط مثل ما توقع الكابتن محمد شذر بالتفصيل الممل والمضبوط مثل ما الدارج عندنا باللغة العراقية زيد إسماعيل ويوسف الإمام في أشباه الوسط في التك اليمين إبراهيم بايش وفي التك اليسار مرخاس دوسكي. في خط الوسط توقع وجود أمير العماري ولكن غياب زيد إسماعيل وحضور محمد قاسم وزيدان إقبال. راح نتحدث على خط الوسط اليوم كثيرا. في التك اليمين الشبه اليسار عفوا أحمد قاسم أمام مرخاس, وفي الشبه اليمين أمام إبراهيم بايش هو علي جاسم, وفي خط الهجوم الشاب والمتمنين له بالنجاح دائما سيف رشيد الطلابي الوجه الجديد للمنتخب
1: إن شاء الله
0: اليوم أساسي
1: موفق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بداية خير.
1: أتمنى كابتن اليوم. أنا تمنيت حيد عبد الكريم اليوم يتواجد أساسي
0: احتمال يكون متواجد إن شاء الله. كابتن شحكي لك هاي التشكيلة أعتقد بها نوع من نوع التفاؤل
1: إن شاء الله
0: بالعناصر اللي موجودة.
1: كابتن علي
0: نعم
1: كما نوهنا سابقا احنا ما نريد حق التجارب, كل مباراة لها تشكيل واسلوب لعب يعرفون الفنيين كل ما كل مباراة تدخل باسلوب معين و يعني عندك راح يصادفك هواي اكو هضم بالتشكيل ويم اللاعب اكو لاعب يعني ما يهضم الادوات مالته لان احنا بطولة قصيرة بطولة ضيقة فاليوك كل مباراة نبدل راح هم ولكن التبديل جاء عن دراية وعن دراسة اللعبة السابقة.
0: نعم
1: كابتن علي احنا ندخل بنقطة الكويت
0: بدون لا شيء بدون نقطة
1: الكويت انا اعتقد راح نتمنى انه هو يبادر لاعبين فوق ما يتكتل دفاعين على مود يصير لنا احنا اسهل.
0: نعم
1: الكويت قوة الفريق الكويتي
0: نعم
1: التكتل الدفاعي
0: نعم والهجمات المرتدة
1: والانضباط في العمق.
0: نعم.
1: كابتن علي انضباط بالعمق انضباط متميز جدا.
0: نعم.
1: أنا كنت أتمنى يلعب أيمن حسين لأن عندهم أشباه الوسط لاعبين متميزين جدا.
0: نعم.
1: التحول التحول السريع عندهم.
0: نعم. تحول الكرة من
1: تحول الكرة وهذا لازم
0: من الهجوم من الدفاع إلى الهجوم.
1: أحسنت.
0: نعم.
1: وحارس المرمى حارس المرمى كان مميز جدا. أنا سجلت هاي نقاط للقوة مال
0: المنتخب الكويتي.
1: المنتخب الكويتي المفروض اليوم إحنا نأخر عملية البناء الهجمة لاعبين.
0: نحاول إنه نمتلك كرة.
1: نحاول اليوم نستحوذ. نحاول اليوم نضغط على الفريق الكويتي وخاصة بالكرة الثانية. الكرة الثانية لازم تكون إنه الضغط العالي من طرفي. أنا أتمنى اليوم بالأربعة ثلاثة ثلاثة أتمنى تكون مساندة من الجهة اليمين ومن جهة اليسار. يعني لا اثنين تو ون. يعني أتمنى اليوم لاعبين ضد واحد. أتمنى يصير عندنا زيادة عددية فوق خاصة من جهة اليمين وذا جهة اليسار لازم نلعب اثنين ضد واحد.
0: نعم.
1: يلا لين الفريق دفاعين زين منضبطين بس عندهم خروج بالكرة سيء. خروج بالكرة سيء نعم. ومرات التحولات شو يصير صير سريع علينا. إحنا لازم بقدر الإمكان ما نخلي هذا التحول يصير بالجهة مالتنا.
0: دائما لازم نأخر خروج الكرة من المنتخب.
1: أحسنت.
0: نعم.
1: الخروج بالكرة تحت الضغط يعني اليوم مفتاح منتخبنا. لازم نعمل على هذا الشيء لازم.
0: أعتقد عندنا لاعبين متميزين في خط الوسط في هذا
1: أحسنت.
0: الموضوع
1: التراجع الزائد قلت لك المنتخب الكويتي تراجع كثيرا في المباراة السابقة واتمنى يلعب نفس التشكيل المنتخب الكويتي لأن متراجع احنا نستغل هذا التراجع مالتهم إيجابيا وبالمناورات السريعة والعرضيات حتى الهدف السعودي إيجا من عرضية ثم عكسية سجل المنتخب السعودي. أتمنى العرضيات تكون مدروسة وأتمنى يعني نوع بيها اليوم أكو عرضيات إيجابية وأكو عرضيات سلبية. اليوم أنا نوع بالعمود الأول إيش قد ألعب بالمنتصف بالعمق الدفاع إيش قد ألعب بالعمود الثاني إيش قد ألعب لازم أنوع بهذا بأسلوب اللعب على مود شنو الثغرة لازم أكتشفها ولازم ألعب وأضغط من جهتها.
0: نعم كابتن أول مرة راح يتواجد محمد قاسم مع ثنائي خط الوسط أمير وزيد إقبال زيدان إقبال. هل توقعك هذا سوف يكون له شيء إيجابي لمنتصف المنتخب الوطني من حيث الامتلاك والفنيات؟ يعني زيدان إقبال لاعب مهاري وفني, محمد قاسم لاعب مهاري وفني. هل هذه المهارات والفنيات اللي متواجدة في كل اللاعبين في نفس المركز تقريبا يجي بمردود إيجابي للمنتخب.
1: محمد قاسم من النوع اللاعبين الجيدين.
0: نعم.
1: اللي يحتفظ، اللي عنده ثقة يسدد، حتى بالدوري العراقي الهدف اللي يجي عن على الفريق المنتخب العماني سجل بالدوري العراقي مع الزوراء. اي
0: نعم.
1: فهو عنده امكانيه تسديد من خارج المنطقه.
0: نعم.
1: هاي النقطه الاولى راح تنحسب له. الثانيه استحواذه جميل، ثالثه خروجه للكره سريع. هذا ثلاثه اليوم راح نستفاد من عدن
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: بالنسبه للوافد ايضا نقول علي الجديد الكابتن احمد قاسم يلعب على جهه اليسار، بينما احنا متعودين ان نشوف علي جاسم دائما على اليسار وعلي جاسم على اليمين
1: دائما بالتدوير.
0: نعم.
1: اليوم انا اتوقع راح يصير تدوير هواي بالمراكز.
0: نعم.
1: باللعب، وهذا ايجابيه يعني. اليوم انا حتى اذا العب سين او صا يعني علي جاسم او. نعم. احمد قاسم يعني ماكو ضير ان اتبادل بالمراكز، خاصه بالدوران في المنطقه الخلفيه.
0: نعم.
1: للفريق الكويتي.
0: هجومنا مثل ما قلت انه كابتن ايمن حسين دائما يشغل مدافعين اثنين او ثلاثه على الاقل في المواجهات مع المنتخبات الاخرى، ولكن اليوم الكابتن سيف رشيد اعتقد انه احنا راح نواجه منتخب مثل ما قلت قلوب الدفاع
1: صعب
0: مالته
1: صعب
0: جيدين جدا بالالتحامات بقطع الكره. راح يحاول انه برأيك يقدر انه يتملص من
1: سيف رشيد؟ مميز جدا بالبوكس. سيف رشيد مميز جدا
0: داخل منطقة
1: داخل منطقة الجزاء. سيف ما يسوي زيادة. سيف يعني كرة مباشر يعني يسجل، ومميز
0: بتسجيل
1: اهداف.
0: نتمنى انه
1: وان شاء الله اليوم، ان شاء الله اليوم الله يوفقه في مباراة اليوم ويسجل لنا هدف
0: ان شاء الله.
1: انا متوقع اليوم يظهر بمستوى جيد.
0: نعم. بالنسبة لهذه التشكيلة التي ذكرتها، هناك كثير من البدائل اللي موجودة في بنك أرنولد على
1: كابتن علي
0: دكة الاحتياط.
1: كابتن علي، العراق يحتاج إلى إدارة المباراة.
0: نعم.
1: يعني إدارة المباراة، اليوم أكو تحولات كثيرة في المباراة.
0: نعم.
1: العراق يحتاج اليوم الإدارة مباراة حقيقية.
0: مثلا
1: اليوم إحنا عندنا تنوع بالتشكيل. اليوم.
0: نعم.
1: عندنا النظام اللعب مالتنا نظام مميز، وراح نستفاد من اللاعبين احمد قاسم ومحمد قاسم وعلي جاسم كثير في منطقه.
0: نعم.
1: الهجوم.
0: نتمنى انه الكابتن علي جاسم يكون اليوم على موعد لهذه المباراه. تتوقع انه
1: احنا تكلمنا،
0: اعتقد انه هو من اللاعبين المجتهدين اللي يحاول دائما انه يجتهد ويغير شكله فيه من مباراه الى اخرى.
1: شوف كابتن علي، احنا في بعض الاحيان
0: نعم
1: اكو سرعبه علينا.
0: نعم.
1: انه هو اسمنا احنا اليوم من جينا للدوري، من جو من كاس العالم اللاعبين للدوري.
0: نعم.
1: لحد الان ما اضافوا شيء للدوري.
0: اها. نعم. احسنت.
1: اليوم فريق زاخو ممكن اربع خسارات الى اكثر، واللاعبين مثل مصطفى سعدون، اكام هاشم، علي جاسم، كثير من الاسماء المميزين، ولكن على اللاعبين محاسبه نفسهم.
0: نعم.
1: يعني اليوم علي جاسم من اجى وكثير من اللاعبين ما لحد الآن بالدوري يعني مستواهم مو ذاك المستوى المفروض يحاسبون نفسهم. الموقف احنا مثل ما سبق وتكلمنا، اليوم اللاعب يجب أن يحاسب نفسه قبل ما يحاسب الجمهور. نعم. اليوم نطلب من علي جاسم ومن الإخوان اللاعبين أن يقدموا كل ما عليهم وأن يلعبون ويلعب. أكو مرات أكو لاعب نقول له إحنا شوية لاعبين، نقول ألعب لسمك.
0: نعم.
1: ألعب أنت كعلي جاسم أو ك
0: سين من الناس، صاد من الناس،
1: سيف، محمد قاسم،
0: أنت لمستواك،
1: تبتوا نفسكم القادم. نعم. إحنا عندنا بطولة آسيا.
0: نعم.
1: لازم نثبت جدارتنا، لازم نثبت إحنا العراق.
0: نعم.
1: إحنا هالفرق كانت تجي متخوفة تلعب ويانا، مو صحيح؟
0: نعم.
1: تذبذب بالتشكيلة وال
0: نعم.
1: وهاي يعني صعب علينا.
0: نعم. قبل لا نختم في هذه المباراة هنا في هذه الحلقة عفوا، هناك محور آخر مهم في هذه الحلقة، كثير من جماهيرنا وكثير من متابعينا يحبون أنه نتطرق عليه. تحياتي محمد هادي خورشيد، كل الحب والاحترام للكباتن الكبار، تحياتنا إليك. كابتن طارق جوية، أهلا وسهلا بك، تحياتنا إليك حبيبي كابتن. المحور المهم هو الرياضة في كركوك.
1: نعم.
0: الرياضة المحلية في كركوك، وأنت أحد أقطاب هذه الرياضة بما أنك أن حضرتك شغل هذه الفترة منصب رئيس مجلس الفرق الشعبية في محافظة كركوك، تقود 1200 فريق شعبي تقريبا أو أكثر في محافظة كركوك وضواحيها في كثير من البطولات والفئات العمرية والمهم الشعبية، وتحاول أن تظهر هذه الرياضة من خلال الفرق الشعبية بأبهى صورة من حيث الالتزام القانوني والزي وكل ما يمكن أن يكون هناك نجاح للرياضة في هذه المحافظة. ولكن ما يمثل من يمثل محافظة كركوك في دور نجوم العراق هو الأهم، نادي غاز الشمال يلعب خارج الأرض
1: إن شاء الله قريبا.
0: نتمنى فد ملخص بسيط على هذا على الفرق الشعبية. تحياتنا
1: الفرق الشعبية اليوم شو فرق مميز الحمد لله.
0: نعم.
1: الفرق الشعبية انتقلت من الترابي ومن انتقلت الملعب ترتان.
0: نعم.
1: انتقلت من نظام جديد. اليوم عندنا بطولة شباب ناشئين
0: طبعا الملاعب
1: ملاعب مدير شباب رياضة مشكور الأستاذ عدي عواد.
0: تحياتنا الكابتن والعزيز
1: وكابتن طارق الجوية. طبعا سيد عدي قبل يومين طرق الموضوع الملعب الأوروبي، وإن شاء الله أكو بوادر خير
0: يا الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: أكو بوادر خير للملعب.
0: هذا أول تصريح كابتن طارق بعد فترة من المناشدات.
1: لا لا إن شاء الله خير يعني. نعم. حتى راح ينفتح حتى لو جزئين بس راح ينفتح إن شاء الله.
0: نعم.
1: أكو وهاي أمور صب وهذا
0: نتمنى الشيء. نتمنى أن يكون هذا
1: اليوم بطولة محافظة للأشبال الناشئين للشباب للرديف الحمد لله.
0: نعم.
1: كلها جاي تلعب على ملاعب مثيلة. هاي اولا. اثنين فرق شعبية ما شاء الله بها نظام هسه وتلعب على واكثر بطولات اكو هسه حاليا في رحيماوي بحي العسكري حزيران.
0: نعم.
1: يعني
0: تحياتنا لكل رؤساء اللجان اللي
1: ما شاء الله عاملين والكره نحو التطور الحمد لله. كركوك بها مواهب كثيره جدا جدا.
0: نعم.
1: يعني مواهب يعني شفت بطوله ذاك يوم اكاديميات 2014 2013 ما شاء الله عندنا مواهب جميله عندنا بالشباب. يعني أتمنى المعنيين يهتمون بدور الشباب المنطلق هسه حاليا اتحاد كرة القدم.
0: نعم.
1: وعندنا ما شاء الله مدربين جيدين وتقريبا هسه عندنا 200 مدرب كلهم حاصلين على شهادات سي وبي، وبعد الأسبوع القادم راح تفتح دورة بي أيضا.
0: نعم.
1: أي الحمد لله. فالحمد لله أكو ثقافة أكو تطور.
0: نعم.
1: أكو يعني مثل هسه راح اشوف الملاعب ما شاء الله زي موحد، اشوف باجات، اشوف اكو نظام، اشوف اكو دائره حكام. يعني الحمد لله قدر المستطاع. يعني احنا ماشي الرياضه مثل ما تقول ماشي الحمد لله.
0: الحمد لله بجهودكم
1: ان شاء الله.
0: طبعا من خلال هذا التطرق للكابتن محمد شدر لرياضه الفرق الشعبيه لكره القدم، تحياتي لكل رؤساء اللجان في مناطق كركوك من أقصى الحويجة إلى الدبس إلى تشمشمال إلى ليلان إلى داقوق إلى ألتون كوبري إلى مركز المحافظة في حزيران و90 وحي العسكري والقادسية والنصر، وتحياتنا لكل من يعمل في خدمة هذه اللجان والفرق الشعبية. للعلم أنوه أن كل هذا العمل هو عمل تطوعي
1: مجاني
0: من أجل
1: رفع واقع الكرة العربية،
0: رفع مستوى الشباب والرياضة في محافظة كركوك. وتطرق الكابتن إلى موضوع

0: محافظ نينوى بوجود قطعة أرض خاصة تملك للاتحادات الرياضية والأولمبية، ليكون هناك لهم مقر خاص لكل الاتحادات وللأولمبية وللاتحاد الفرعي لكرة قدم يليق بهذه المحافظة ويليق بهذه الاتحادات، وأيضا ملاعب خاصة مثل ما نسميها مدينة رياضية متكاملة، مسبح أولمبي لاحتضان هذه المواهب مثل ما نوه الكابتن محمد شدر. هناك أكاديميات كثيرة في محافظة كركوك فيها مواهب كثيرة، ولكن كثيرة. يحتاج لها
1: دعم
0: بنى تحتية، دعم خاص.
1: هسه احنا من منطلقنا هذا، يعني احنا كل موسم أنا سبع لاعبين وست لاعبين وثمان لاعبين جاي نجلسهم المحافظات والبغداد ويلعبون مع أندية،
0: نعم.
1: ونوقف وياهم ونشجعهم، ولكن نريد محافظتنا أيضا
0: نريد المسؤول يكون هناك تنظيم إداري صحيح نعم.
1: ويتابعهم ويتابع كل
0: نعم.
1: تفاصيلهم
0: نعم.
1: زي مثل ما تفضلت يعني الاتحادات الأوروبية ملاعب، يعني لازم يهتم بهاي الأمور.
0: يجب أن تكون هناك مدينة رياضية خاصة لمحافظة كركوك، وثقوا بالله أن الاستثمار الاقتصادي هو في الثروة البشرية للمحافظة وليس في المشاريع الاقتصادية. قبل نهاية هذه الحلقة وقبل لا أختم، أسمع توقع الكابتن محمد شذر لمباراة اليوم.
1: إن شاء الله فاجئ 2-0.
0: إن شاء الله 2-0. توقعاتي أيضا 1-0. ذيك المباراة كانت توقعاتي غير صحيحة، أتوقع فوز المنتخب العراقي 1-0، وأتمنى 2-0 مثل ما قال الكابتن محمد شذر. تحياتنا للكابتن وليد الصيادي وحاتم خلف ولؤي صدام ولكل اللي بعثوا رسائل وتعليقات واستفسارات من خلال البث المباشر ومن خلال برنامج البث المباشر أيضا للتيك توك لإذاعة الرشيد، وأيضا لمستمعينا من إذاعة الرشيد عبر أثير راديو الرشيد. ولكن قبل لا ننهي هذه الحلقة، هناك اتصال أعتقد متواجد، إنه أكو اتصال كابتن، دقائق ويتأمن هذا الاتصال. أعتقد الاتصال منين كابتن؟ واحد مؤثر، نسمع ننتظر
1: إن شاء الله.
0: فهذه الحلقة كانت حلقة مميزة بحضور كابتن محمد شذر، لها كنز كبير من المعلومات الفنية والتحليلية للمباراة السابقة وأيضا للمباراة اللاحقة اليوم، ونتمنى أنه يكون

0: مدير إذاعة الرشيد والدعم الأكبر لبرنامج سبورت أكشن ولكل البرامج من خلال البث المرئي والسمعي.
1: أنتوا أبطال ومبدعين.
0: الله يسلمك،
2: أنت مبدع.
1: أنت طبعا ما دات معكم بشكل جيد حاليا، نتصل بكم من ملعب المباراة.
0: أها
2: الله، دعواتكم
1: يعني ومتنال. الأجواء رائعة جدا. اللاعبين نزلوا لأرضية الملعب حاليا لإجراء الإحماض.
0: نعم.
1: وتشجيع كبير حقيقة يعني من جمهور العراقي.
0: نعم.
1: رغم أن يعني كان مؤسف جدا إذا بلعب شبه فارغ. يعني كنا نتمنى هاي المباريات تكون بالعراق، كان نشوف شيء آخر.
0: نعم.
1: لكن بالتالي أكو عدد جيد من الجمهور قادمون من دهوك. نعم. وكل بس عفوا احمد، الصوت يرجع علي بشكل كلش فوضى.
0: صوتك واضح جدا واضح.
1: لا ده يرجع علي بطريقه كلش عاليه.
0: نعم. استاذ عمر، بما انك انت في الملعب،
1: بالتالي يعني نعم،
0: بما انك انت في ملعب المباراه، هل اجواء الرطوبه عاليه حاليا من في هذه المباراه مثل ما كان يصرح في المباراه الاولى؟
1: لا حقيقة يعني أنا جيت من مكة المكرمة إلى جدة.
0: نعم.
1: يعني الساعة الرابعة كانت أجواء طبيعية، أجواء صيفية كل هي الموجودة بالعراق.
0: نعم.
1: لكن حاليا إحنا متواجدين على الملعب على المدرجات. لا بالعكس، الجو لطيف جدا.
2: الحمد لله.
1: يعني عكس التصريحات اللي كنا.
2: يعني اليوم ماكو أعذار اليوم.
1: حتى عجل.
2: اليوم ماكو أعذار للاعبين.
1: اليوم ماكو أي أعذار.
2: إن شاء الله.
1: لا خيار آخر غير الفوز.
2: إن شاء الله.
1: حقيقة لكن مؤسف. هذا أيمن أيضا أمامي. يعني مؤسف أيمن نفسيا.
0: ليس في التشكيله.
1: يعني حرامات ايمن احتياط، وابراهيم بايج اساس. يعني مؤثر
2: غياب جداً. مؤثر غياب ايمن حسين مؤثر جدا.
1: نعم. اي لا حتى مبين على ملامحه، والله دابا علي حتى مبين على ملامحه منزعج.
0: اها كابتن، نتمنى ان تكون هناك فرصه للاعبين الشباب، ولكن ليس من خلال الركائز مثل ما ذكر كابتن محمد شذر.
1: يعني ايضا نريد يعني تحياتنا طبعا الكابتن محمد شذر. يعني طبعا فوضى يمين ترجع علي وصوت الملعب يمين عالي، لكن يعني اعتقد اكو فرصه جيده اليوم للمغتربين. الجمهور طالب يونس محمود، طالب الاتحاد، طالب الكادر التدريبي.
0: نعم.

حين يذكر الإبداع في خط الوسط وتستعاد لحظات الكرة العراقية الذهبية، يبرز اسم نقش بصمته في ذاكرة الملاعب. إنه ناطق هاشم. ولد ناطق هاشم في عام 50 و900 ألف، ونشأ في الملاعب الشعبية حيث تشكلت موهبته مبكرا، ثم انطلق نحو الأندية العراقية ليبدأ مسيرة لافتة مع نادي الأمانة عام 78 و900 ألف، ثم واصل تألقه مع القوة الجوية ونادي الرشيد. تميز ناطق هاشم بذكائه في صناعة اللعب ودقة تمريراته حتى لقب ببلاتين الكرة العراقية، ليصبح أحد أهم صناع الأهداف في جيله، وكان له دور محوري في قيادة المنتخب العراقي نحو التأهل إلى كأس العالم في عام 86 و900 ألف في المكسيك، حيث كان صاحب التمريرة واللمسة الحاسمة في الهدف العراقي الوحيد.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: أحمد راضي.
1: أحمد راضي أسطورة الكرة العراقية وصاحب الهدف الخالد. ولد أحمد راضي في بغداد يوم 21 من نيسان عام 64 و900 ألف، ومنذ صغره برزت ما لديه من موهبة

بعد أن تقدم المنافس بهدفين جاءت اللحظة التي انتظرها العراق. تلقى أحمد راضي تمريرة ذكية من ناطق هاشم فانطلق بثقة الأبطال، ثم سدد الكرة ببراعة نحو الزاوية البعيدة لتعانق الشباك في الدقيقة 57. لم يكن ذلك مجرد هدف، بل كان حلما وطنيا تجسد في لحظة خالدة، هدف أصبح رمزا للإصرار والكبرياء، وكأن التاريخ أراد أن يقول هنا مر أحمد راضي فتوقف الزمن احتراما. لم تتوقف إنجازاته عند ذلك، فقد توج أفضل لاعب في آسيا عام 88 و1000، وقاد المنتخب العراقي إلى العديد من الإنجازات، وكان هدافا وقائدا وقدوة لأجيال كاملة من اللاعبين. بعد اعتزاله الملاعب واصل خدمة الرياضة العراقية مدربا وإداريا، حتى أصبح رئيسا لنادي الزوراء الذي شهد انطلاقته الأولى. وفي 21 حزيران عام 2020 رحل أحمد راضي بعد معاناة مع فيروس كورونا، لكنه لم يرحل من قلوب العراقيين.

من روحي وقلبي أحييهم، جاءونا في الظرف الصعب ومشاعرهم طبع فيهم. حيوا حيوا حيوا حيوا.

0: من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: في سجل كرة القدم العراقية يسطع اسم لا ينسى، اسم كتب التاريخ بالأهداف والإنجازات. إنه الأسطورة حسين سعيد. ولد حسين سعيد في بغداد عام 58 و900 وألف، وبدأ مسيرته مع نادي الطلبة عام 75 و900 وألف، ليصبح أحد أبرز مهاجمي العراق في تاريخه. تألق محليا وقاد فريقه إلى ألقاب الدوري قبل أن يفرض حضوره دوليا مع المنتخب العراقي. قاد أسود الرافدين إلى التأهل التاريخي لكأس العالم عام 86 و900 وألف في المكسيك، حيث قدم أداء مشرفا في مجموعة قوية، وتألق أيضا في كأس الخليج وتوج هدافا وأفضل لاعب. بعد الاعتزال واصل عطاءه في المجال الإداري داخل الاتحاد العراقي والآسيوي. هكذا يبقى حسين سعيد رمزا للوفاء والإنجاز، ومسيرة تختتم بالفخر.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
2: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: حياتي كلها لله.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.
2: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: الجن عراق وجايب

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار, شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسات. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هشار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلباني في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد

0: دولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها، وأكدوا أن بعض الفصائل تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت شركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32,000 طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

في لحظات يعود فيها التاريخ إلى الوراء، نقف أمام اسم لم يكن عابراً في كرة القدم العراقية، بل كان جزءاً من ذاكرتها وأحد أعمدتها. إنه ناظم شاكر، الذي لقب بأبو غزالة لصلابته الدفاعية. ولد ناظم شاكر في بغداد عام 58 و900 وتشكلت موهبته في الملاعب الشعبية.

في سجل كرة القدم العراقية يسطع اسم لا ينسى، اسم كتب التاريخ بالأهداف والإنجازات. إنه الأسطورة حسين سعيد. ولد حسين سعيد في بغداد عام 1958 وبدأ مسيرته مع نادي الطلبة عام 1975 ليصبح أحد أبرز مهاجمي العراق في تاريخه. تألق محليا وقاد فريقه إلى ألقاب الدوري قبل أن يفرض حضوره دوليا مع المنتخب العراقي. قاد أسود الرافدين إلى التأهل التاريخي لكأس العالم عام 86 في المكسيك، حيث قدم أداء مشرفا في مجموعة قوية، وتألق أيضا في كأس الخليج وتوج هدافا وأفضل لاعب. بعد الاعتزال واصل عطاءه في المجال الإداري داخل الاتحاد العراقي والآسيوي. هكذا يبقى حسين سعيد رمزا للوفاء والإنجاز ومسيرة تختتم بالفخر.

0: كره جايين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: أحمد راضي أسطورة الكرة العراقية وصاحب الهدف الخالد. ولد أحمد راضي في بغداد يوم 21 من نيسان عام 64 و900 وألف، ومنذ صغره برزت ما لديه من موهبة كروية، الموهبة التي جعلت منه واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ العراق وآسيا. بدأت مسيرته مع نادي الزورة، وسرعان ما أصبح نجما يتلألأ في سماء الكرة العراقية بموهبته الفذة. عندما يذكر العراقيون كأس العالم في عام 86 و900 وألف في المكسيك، يتبادر إلى الأذهان اسم أحمد راضي، الرجل الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ. ففي مواجهة المنتخب البلجيكي، وبعد أن تقدم المنافس بهدفين، جاءت اللحظة التي انتظرها العراق. تلقى أحمد راضي تمريرة ذكية من ناطق هاشم، فانطلق بثقة الأبطال، ثم سدد الكرة ببراعة نحو الزاوية البعيدة لتعانق الشباك في الدقيقة 57. لم يكن ذلك مجرد هدف، بل كان حلما وطنيا تجسد في لحظة خالدة، هدف أصبح رمزا للإصرار والكبرياء، وكأن التاريخ أراد أن يقول: هنا مر أحمد راضي، فتوقف الزمن احتراما. لم تتوقف إنجازاته عند ذلك، فقد توج أفضل لاعب في آسيا عام 88 و900 وألف، وقاد المنتخب العراقي إلى العديد من الإنجازات، وكان هدافا وقائدا وقدوة لأجيال كاملة من اللاعبين. بعد اعتزاله الملاعب، واصل خدمة الرياضة العراقية مدربا وإداريا، حتى أصبح رئيسا لنادي الزوراء الذي شهد انطلاقته الأولى. وفي 21 من حزيران عام 2020 رحل أحمد راضي بعد معاناة مع فيروس كورونا، لكنه لم يرحل من قلوب العراقيين.
1: صالح ويا باسم والبطل كرر.

لافتة مع نادي الأمانة عام 78 و900 ألف، ثم واصل تألقه مع القوة الجوية ونادي الرشيد. تميز ناطق هاشم بذكائه في صناعة اللعب ودقة تمريراته حتى لقب ببلاتين الكرة العراقية، ليصبح أحد أهم صناع الأهداف في جيله، وكان له دور محوري في قيادة المنتخب العراقي نحو التأهل إلى كأس العالم في عام 86 و900 ألف في المكسيك، حيث كان صاحب التمريرة واللمسة الحاسمة في الهدف العراقي الوحيد الذي سجل في مرمى بلجيكا ليصبح صاحب أسيست الزمن الجميل. وبعد مسيرة حافلة اتجه إلى التدريب وحقق نجاحات متعددة داخل العراق وخارجه. رحل عام 2004 إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر لم يتجاوز 44 عاما، ليطوى برحيله صفحة نجم سطع في سماء الكرة العراقية.

0: يا الله. من الرشيد اف ام، احلى مساء.
1: من روحي وقلبي احييهم، جاؤونا في الظرف الصعب، ومشاعرهم طبع فيهم. حيوا حيوا حيوا حيوا.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف

من الرشيد FM، أحلى مساء.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: من روحي وقلبي احييهم، جاءونا في الظرف الصعب ومشاعرهم طبع فيهم. حيوا حيوا حيوا حيوا.

0: بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.
1: هلا بكم.

الرشيد FM في كل مكان.

0: المراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-35-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب يد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسات. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشير أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلباني في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 من أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها، وأكدوا أن بعض الفصائل تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت شركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32 ألف طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 من أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: من روحي وقلبي احييهم، جاءونا في الظرف الصعب ومشاعرهم طبع فيهم. حيوا حيوا حيوا حيوا

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.
1: هلا بيكم، هلا.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: جدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مؤكدا أن العراق الذي تعامل مع الحروب وأطلاق

0: أضرارها وعاش ظروف الحصار والإرهاب يتحدث اليوم بثقة عن رؤيته للمستقبل. وأشار الزيدي إلى أن العراق يتطلع إلى ممارسة أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها، مبينا أن رؤية العراق تنطلق من إرادته الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها. كما أكد الزيدي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المضي في حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، مشيرا إلى أن السلاح وأدوات القوة ستبقى بيد المؤسسات الدستورية، فيما أوضح أن الإجراءات التنفيذية بهذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لحماية السيادة وبناء دولة المؤسسات. وأوضح رئيس الوزراء أن العراق ينظر بقلق إلى التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. هذا وأشار الزيدي إلى أن رؤية العراق ترتكز على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون، مشددا على اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الاختلافات وإنهاء الصراعات. وأضاف أن العراق يمد يده إلى الجميع على أساس احترام السيادة وحسن الجوار، ويسند الجهود لمرور التجارة عبر أراضيه لتوفير بدائل للممرات التجارية المعقدة. قررت حكومة إقليم كردستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران على خلفية حظر الطيران مع إيران، والذي باشرت السلطات العراقية بتطبيقه. وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن جميع الرحلات من إيران وإلى مطاري أربيل الدولي وجلال طلباني في السليمانية توقفت حتى إشعار آخر. من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار كركوك الدولي هردي الصالحي أن المطار لا يسير أي رحلات جوية إلى المطارات الإيرانية، مؤكدا عدم إقلاع أي طائرة من المطار باتجاه إيران. إلى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي إيقاف حركة الطيران لجميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران حتى إشعار آخر. ودعت إدارة المطار جميع شركات الطيران المعنية والجهات التشغيلية إلى الالتزام بالإجراءات المستحدثة وإلغاء الجداول المقررة، وذلك لحين صدور توجيهات جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد واشنطن قيودها وفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والهبوط للطيران الإيراني، مما هدد باستبعادها من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. أعلنت الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم موقع الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية بمطار بغداد الدولي للحكومة العراقية. ووقع الاتفاق وكيل الوزارة محمد بحر العلوم والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، وذلك تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري في 30 أيلول الجاري، وأيضا تأكيدا للانتقال لعهد جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية تعزيزا لسيادة العراق وتوسيعا للتعاون المشترك. حذر نواب من تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مشيرين إلى أن دول الخليج لن تصمت طويلا على تكرار استهدافها. وأكدوا أن بعض الفصائل لا تعمل بأوامر دولة جارة وتخلق أزمات مع الجوار العربي والولايات المتحدة، داعين إياها إلى الثقة بالحكومة لتوحيد القرار الأمني. أعلنت شركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وقال مدير إدارة الاتصال في الشركة صفوان شيخ أحمد إن 3 نواقل محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ السورية، فيما جرى تفريغ الناقلة الأولى بحمولة بلغت نحو 32,000 طن من البنزين، وبانتظار تفريغ الناقلتين الأخريين. وأوضح أن عمليات التحميل بدأت في 22 أيلول، حيث جرى حتى الآن تحميل قافلتين ضمت الأولى 10 صهاريج والثانية 55 صهريجا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع سكون الليل
2: وهدوء البشر
1: استمع
2: إلى راديو الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

المحار في البحار، والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم للطرب، للطرب عنوان.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أف أم.